Metzir, Shahi. Buruch, Buruch Leiti, Buruch Lumi, Dehime, Khidi, Khidi, Khidi, Khidi, Khidi, Khoili, Khoili, Khoili Geria, Khoili Geria. خویلی گریه حجی حجی حجی خبرتي خبرتي متسيا لومي بوزو كري ستيا بلي اي كلهم كلهم متسيو سبعين